إيران مشروع بناء الجنون الإسرائيلي الذي يحصل الآن متزامنا مع الإجرام في وقت نفسه تبعنا في شكل يعني ثاني يمكن غير متوقع. يعني 20 عبارة كان قد أعلن عنها العدو الإسرائيلي ولكن نفذها بالتزامن من أجل أحداث هذا الخوف وأيضا هدم الأصوات في كل العاصمة بيروت ولأحداث هذا المشهد الذي نتابعه الآن بالتزامن انهيار المباني وتصاعد الدخان من أجل يعني تصعيد إلى أقصى حدود يمكن القول